أنا قفاش خمسو ولنا ختات كسخفي مكوي غانية نسالس إما خبيم تسنيني أنو نا تشوغات أي بيوت من سبتمبر 15 أمو نو كوني كسخفي مكوي غا تسني جولو ماي كم قاين غيلو كم أم تغيس خمية نسالس هانغ ليك روتك لقيدر إي كرات نو نيد نسالس إلي 5th and 6th أفنو قاين غيلو كسو أم تغيس خمية أنغيت أو تشيغ فيت تامغمك أكي كسك سخيك لاليو تا كوشن لاندري بيلوني أنا قفلت خانون قص خفيم كويجا والنخت سوكو بيرين سيمك أبريت ما غنم قطاني ممتري خم كويجا نجقتي سوتي تكي سوكو 9.4 feet تقع ما تغلو نكي نوكن والنوا قاتا أيغني غنيلا قات 8.5 feet تامك مغيس كسخيت والنوا سخيت نك قواني قص خفيم كاتيني استعمرين تكي سوكو بيتم كي نوني ناتشو قد قبت غميتي لك سوكي ولني قلتن 3 feet تشيوغاني ولل أسخان تشيب سوكو تاقو أما جامك قنغوت كفكناكي نفويس خوني لكو نوناني وناني تالي موغس كسقيت قسقو خفيم باينغا نونيني نوني فاق تكي سوكو تن كلاك ونوكو مي ونومك بينغا يغتمي موغس كناغا جكي وايوكيم كمبيوتر راتكونا تالي 6:40 AM نيجوك نسوتكونا Nasu narut nuk maaya uksor miya taksuk pingaht sani. Chiwani Salaskam Attorney General Lawska Tracker Taylor Rak Nichunika Nirluku Nichun Sun Governor Mike Dun Levim Chali Wani Vota Dulit Program Akni Nichuni Lashat Taka Valaska Iberitmi Taylor Rama Akum Rasmini Attorney General Lawluni Laksuku Ingluliruki Kanstar Vikuna Bait Naratan Varsani Angwektum Bishi Salisin ang nakutiglugu kanako Phillips Willow Project tak no slow pamiyam. Salia ingluklugu kapu rasat COVID-19 am sanggalasat niya. Sin salia kanut klugu takut ni islaman asaku type tawjik avuglugu ikli chasuni lugi alakut na vuilrid alas gamma ag nakutin alakut na vuilrid simispagaksam na niya dagama Kuy gumi at kagluni aling naksuting na vuigilid 4% mani nunak pabut ilak luku kailarang pilu ni sin nang utkcik ni luku chalag ni paif luki nunam tukutay piwksakait ng mining at timbra chalik oil and gas drilling at kailarang chalik alak luni akan kanak sen kapiskan gawain ni tilimi kitus kami stamalo ni takot san General election nami ballot dami tingo kunna lieutenant governor Nancy Dahlstrom mama pichi lishaku pichi galik suku suwa aki ngutai paif ngasun rilata tawama tamana pinrits nak luku ethics lat pichi kutka